عاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن

0: وكذلك زين لفرعون سوء أمله
1: ambil balik wakadhalika.
0: Wakadhalika zuyyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda 'anis sabil.
1: Allahu ta'ala.
0: Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'una ihdikum.
1: Ni'ah bukan na'ih.
0: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإنا يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع
1: وإن الآخرة
0: هي دار القرار
1: الله
0: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا
1: صالحا حبده
0: وَمَنْ عَمِلَ

0: كذبا.
1: ما شاء الله. طوي
0: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل.
1: ما شاء الله.
0: وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار.
1: إلو مغا بارك الله فيك.
0: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها.

0: لا، وما كيدك في فرعون؟
1: وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد.

0: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل.
1: الله طوي.
0: وما كيد فرعون إلا في تباب.
1: وقال الذي
0: آمن يا قوم اتبعوني أهديكم
1: سبيلا. تتمه ما إتنو أهديكم.
0: كي
1: يا قوم نبا يا قوم اتبعوني.
0: يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد.
1: طيب.
0: يا

0: الجنة
1: هلو
0: فأولئك يدخلون
1: الله فسأل
0: فأولئك يدخلون
1: جنة فأولئك يدخلون التتنين نون
0: تتجاه تو فأولئك

0: الأبرار.
1: طيب.
0: من عمل سيئة فلا تجزى إلا مثلها. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن.
1: ومن عمل سامي ولي سامي ولي ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى.

0: أولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
1: صدق الله العظيم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.

قائما آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد